0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أذكار المساء.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.